السلام عليكم ميديم ويف ستونجنا غبغانا نيشوبجينا بجي كيلو هرتز توغانا نيشوبجينا بجي كيلو هرتز اف ام ارجا اشاريا تشيك ميجا هرتز دونا نيوز اون اي اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كارجيلين درينغ فروچوك بايت بي بروغرام اون نيامبو ناچا ينتي دونو كليبسيت ناچي جونا سلام بوكو بولسون شيك

السلام عليكم واسبو شامي دوستو تور نفتسون سجيت باني فيا سجيت البرنامج جبس لكورين محمد حسين يان رسبا تشيك ينتي دون غلبسيت برنامج ينين نوت كان سلمة تنسي كاكانو نو اتشينو مصاغا يشوخ نجون اسلام بو فرن مجان سونشي رن موشي برنامج نبا كان كون دلين برنامج بيان صابا سيكسنان لا نازي انتانا ميولي توي كمال لك هم يجاك

ميليميو تروجن يشوج بينج بي كيلو هرتز دون ميليميو بستونتشيكنا غاب جن يشوج بينج بي كيلو هرتز اف ام سوي شريك ميجا هرتز دون موبايل نيوز اون اي اريكا متشاسا كاشواني كرجلي كان انتن غرغن شوت وقت بو خبرونی توشند و کسات آکاشوانی سری نگری کنن اردین خبرون نتبسلام ریلی بید ریلی ولا گیر بازد.

ليجي فوجي بايو سنتهي بروغرام كا أكلا نقمة محبتين في المسي وديتنا راين ور لاتمنجش كيركي فازومي اس جيتكو لكاهي عن انبخشيني ور سنجيد دياهي جاتين للتنين